تشفونيل عين وتقيل نخوان كاين تشفونيل سليقة خون شقالي نارونو كوشيك سالي سنترو دي سالوز يكوان سليقة كاليبان مارك بوستو دي سالوز ناقات يحكيره ودارانتش كتشاق ليبان